خود كيفانوك كتشاغتوين كأترو كراديو من تاناف أجريدو سرند تيسان هارو موراتو تيسان هارو مورا هرمين تيك ميهودون كرستر مجرنيافو أداجو كاروز.

سياسي تشلش استندا اشلون دوامتون بيلغلاب اتا وقش ورمز بوغزندا دينجز خرقتنا قرقنش تودرغان 2 ايران درونن يوغ اتا وقش اوزا كماندل

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 7 حزيران يونيو عام 2026، المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدامولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب التحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يجدد دعوته للشركات الدولية للاستثمار في بلاده. وزارة الدفاع التركية تعلن عن أن قواتها الجوية تشارك في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا. وزير الطاقة والموارد الطبيعية بايراكتار يقول أن بلاده تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد الخارجي في قطاعي النفط والغاز الطبيعي. وليكم الأنباء بالتفصيل. جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته للشركات الدولية للاستثمار في بلاده والاستفادة من المزايا التي توفرها للمستثمرين. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الدورة 39 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية وحفل توزيع الجوائز للمجلس. وأضاف الرئيس التركي: نوجه دعوة جديدة إلى المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف دول العالم وإلى مواطنين المقيمين في الخارج، ورسالتنا واضحة، أدير عملياتكم من تركيا واستفيدوا من مزاياها. وتطرق الرئيس أردوغان للسياسة الاقتصادية الخارجية لتركيا قائلا: سعينا إلى تطوير علاقاتنا مع كافة الدول على أساس الاحترام وعلى مبدأ الربح المتبادل، وركزنا على زيادة المشتركات بدل الخلافات، وأطلقنا انفتاحات جديدة مع مناطق كانت مهشمة

سابقا مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مشيرا إلى أن تركيا عززت علاقاتها التجارية والإنسانية والثقافية والاقتصادية مع العديد من مناطق العالم وفي مقدمتها دول الجوار عبر رفع التأشيرات وزيادة بعثاتنا الدبلوماسية. ولفت أردوغان الانتباه إلى أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273.3 مليار دولار بحلول عام 2025، مضيفا: صادراتنا من السلع والخدمات بلغت في عام 2025 نحو 395 مليار دولار، محققة رقما قياسيا هو الأعلى بتاريخ الجمهورية، مضيفا أن تركيا تواصل نموها الاقتصادي دون انقطاع منذ 23 ربعا متتاليا رغم الظروف الصعبة التي تؤثر على العالم بما في ذلك الدول المتقدمة. وقال الرئيس أردوغان أيضا: عندما تنقشع سحابة الغبار المحيطة بنا ستكون تركيا هي الرابح الأكبر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التجاري أو الدبلوماسي، مؤكدا على عزم حكومته على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل مركز اسطنبول المالي إلى مركز إقليمي للاستثمار العالمي والتجارة الدولية والخدمات المالية. وأضاف: وعليه فإننا نعفي الأرباح المحققة من الخدمات المالية المقدمة هنا من الضرائب لمدة 20 عاما. وأوضح أردوغان أنهم قدموا حوافز قوية جدا للشركات التي تعمل في التجارة الدولية قائلا: الشركات التي تدير أنشطة تجارة الترانزيت عبر مركز اسطنبول المالي لن تدفع ضريبة الشركات، مضيفا أن أرباح شركات تجارة الترانزيت خارج مركز اسطنبول المالي معفية من ضرائب الأرباح بنسبة 95%. وبين الرئيس أردوغان أن الأجانب الذين يستقرون في تركيا والمواطنين الأتراك المغتربين لن يدفعوا ضرائب لمدة 20 عاما على الدخل الذي يحصلون عليه من الخارج في حال استيفائهم لشروط معينة، مضيفا: نحن عازمون على تحويل تركيا إلى مركز عالمي ليس فقط مكانا يستثمر فيه بل مركزا تدار فيه الاستثمارات وتوجه فيه التجارة وتلتقي فيه رؤوس الأموال. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن الأرقام تظهر الرسم البياني للنجاح المتصاعد لتركيا عاما بعد عام. هذا ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002 ارتفعت حصة البلاد من صادرات السلع العالمية من 0.55% إلى 1.07%، كما ارتفعت صادرات الخدمات من 0.89% إلى 1.31%، موضحا أن نجاحا آخر يتمثل في زيادة حصة المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية في الصادرات. وأضاف: صادراتنا من المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية التي كانت 10 مليارات دولار في عام 2002 ارتفعت إلى 112 مليار دولار في عام 2025. ويستمر هذا المشهد الإيجابي بحسب الرئيس التركي في عام 2026 أيضا، حيث بلغ صادرات تركيا على أساس السنوي من منتجات الصناعات التحويلية ذات التكنولوجيا المتوسطة العالية والعالية 114.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات الدفاعية والجوية زادت بنسبة تتجاوز 40% في آخر 23 عاما لتبلغ 10 مليارات دولار في عام 2025. وبلغ الصادرات الدفاع والطيران بحسب الرئيس التركي في الفترة ما بين كانون 2 يناير وحتى مايو أيار من العام الجاري 3.863 مليار دولار. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية تشارك في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا في الفترة ما بين 3 حتى 19 يونيو حزيران. وأشار بيان الوزارة إلى أن القوات الجوية تشارك في المناورات بخمس طائرات من طراز F-16 وطائرة تزود بالوقود جوا KC-135R وطائرة الإنذار المبكر والتحكم الجوي E-7T. وأوضح البيان أن المناورات تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني والقدرات العملياتية المشتركة مع الدول الحليفة. وذكر البيان أيضا أن المناورات تشارك فيها إلى جانب تركيا 16 دولة

0: أخرى، وسيتم خلالها تنفيذ مهام جوية بما يتيح تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألباسلان بايراكتار إن بلاده تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد الخارجي في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة. جاء ذلك خلال مشاركة في فعالية نظمت بالعاصمة التركية أنقرة. وأوضح الوزير بايراكتار إن هناك عنصرين مهمين في الاقتصاد التركي، إذا تم حلهما فبإمكان تركيا التغلب على جميع مشاكلها، مضيفا أولها يجب أن تصبح الصادرات ذات قيمة مضافة أكبر في الصناعات التركية، حيث تتجاوز صادرات تركيا اليوم 270 مليار دولار. وإن العنصر الثاني هو الطاقة، وتواصل تركيا جهودها في كل المجالات دون تباطؤ لضمان الاستقلال في مجال الطاقة. وشدد الوزير أيضا على أن تحقيق الاستقلال في هذا المجال يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن تركيا دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة خلال عام 2022. ولفت الوزير أيضا الانتباه إلى أهمية تخفيف هذا العبء عن الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مؤكدا على أن اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود مكن من تركيا من تلبية احتياجات نحو 4 ملايين منزل من الغاز الطبيعي، وأن الإنتاج سيتضاعف مرتين خلال العام الجاري وأربع مرات بحلول عام 2028. أدانت وزارة الخارجية التركية قرار إسرائيل الموافقة على بناء وحدة استيطانية جديدة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت الوزارة في بيانها أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل استهداف أسس حل الدولتين في ظل الجهود الدولية الرامية من خلال توسيع أنشطة الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتشجيع إرهاب المستوطنين. وأدان البيان قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء وحدات استيطانية جديدة غير قانونية، مشددا على ضرورة عدم السماح لسياسات الاحتلال والضم التي تنتهجها إسرائيل بأن تؤدي إلى مزيد من التصاعد في توتر الإقليمي وتعميق حالة الهشاشة القائمة على أرض الواقع. وأضاف: ندعو المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية من أجل منع انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا ويوم الأربعاء صادق مجلس الأعلى للتخطيط والبناء الإسرائيلي على بناء 2162 وحدة استيطانية في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. قتلت إسرائيل 25 عسكرياً من الجيش اللبناني وأصابت 21 آخرين جراء 26 هجوماً على جنوب لبنان وشرقه منذ تصعيد العدوان على البلاد في الثاني من مارس آذار. جاء ذلك وفق إحصاء عدته البيانات الرسمية للجيش اللبناني حتى ساعة إعداد الخبر. ووفق الإحصاء نفذ الجيش الإسرائيلي 26 هجوماً خلال 92 يوماً، وقع أولها في 7 من مارس آذار وآخرها في 6 من يونيو حزيران. وتوزعت الهجمات على 7 أقلية، منها 4 جنوبا هي النبطية وصور وبنت جبيل وصيدة، و3 شرقا هي بعلبك والهرمل والبقاع الغربي. وكانت الحصة الأكبر من الهجمات في قضاء النبطية بعدد 14 هجوما، تلاه صور وبعلبك ب3 هجمات لكل منهما، ثم صيدة وبنت جبيل بهجومين لكل منهما، والبقاع الغربي والهرمل بهجوم واحد لكل منهما. ومن حيث التوزيع الشهري، وقع 7 من هذه الهجمات خلال 25 يوما من مارس آذار، و9 في أبريل نيسان، و6 في مايو أيار، و4 خلال الأيام الستة الأولى من شهر حزيران يونيو. ومن بين الهجمات نفذت 14 غارة شنها طيران حربي أو مسير، فيما وردت 12 أخرى في بيانات الجيش بصيغة استهدافات أو اعتداءات دون تحديد وسيلة التنفيذ. وبذلك تكون الهجمات الإسرائيلية قد أسفرت عن مقتل أو إصابة 46 عسكريا لبنانيا خلال 92 يوما، بمعدل قتيل أو جريح كل يومين. كما تعني الحصيلة مقتل عسكري لبناني.

كل 3.7 أيام تقريبا، وإصابة آخر كل 4.4 أيام، فيما بلغ متوسط الهجمات الإسرائيلية على الجيش اللبناني هجوما كل 3.5 أيام تقريبا. أدانت دول عربية استهداف إسرائيل الجيش اللبناني أسفر عن مقتل 3 عسكريين، داعية إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومنع التصعيد في المنطقة. جاء ذلك وفق مواقف رسمية رصدتها وكالة الأناضول للأنباء صادرة عن السعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر والأردن واليمن. هذا وصباح السبت أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيانها أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي في النبطية أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان له على أن قتل إسرائيل لثلاث عسكريين في جنوب لبنان يشكل انتهاكا صارخا لسيادة بلاده والقوانين والأعراف الدولية، فيما أقر الجيش الإسرائيلي باستهدافهم مدعيا أنه يجري تحقيقا في الحادثة. هذا وعربت السعودية في بيانها عن إدانة والاستنكار بأشد العبارات لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه، وقدمت تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب لبنان جراء وفاة أفراد من الجيش اللبناني بينهم ضابط أثناء أداء واجبهم الوطني. كما أدانت قطر في بيانها الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني على طريق الخردل النبطية وأدى إلى مقتل ضابطين وعسكريون. وعدت الدوحة الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا صافرا لسيادة لبنان وخرقا واضحا لقواعد القوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليات لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاته المتكررة على لبنان. وعربت كذلك الكويت في بيانها عن إدانة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت دورية للجيش اللبناني، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لسيادة لبنان وقواعد القانون الدولي. كما أكدت البحرين في بيانها موقفها الثابت والراسخ في دعم لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. ومن جانبها أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي استهدفت دورية للجيش اللبناني، واعتبرت الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني. كما أدانت الأردن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني وعده انتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وخرقا فاضحا للقانون الدولي. كما عربت اليمن عن استنكارها الشديد لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة. هذا وارتفعت حصيلة قتل العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي إلى 3593، إضافة إلى 10,990 جريحا وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية بعد تسجيل 35 شهيدا و120 جريحا خلال الساعات 24 الأخيرة. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن زيارة مرتقبة سيجريها إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الزيدي بالعاصمة بغداد عددا من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي إدارة وتطوير القطاع الخاص والمجلس الاقتصادي العراقي ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية. وفي اللقاء قال الزيدي: لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسنصطحب معنا عددا من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك دون تحديد موعد للزيارة. والنبأ الأخير في النشرة، أعلن وزير التجارة عمر بولات أن بلاده تهدف لرفع حجم التجارة مع فرنسا إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول للأنباء.

بوصول إلى العاصمة الفرنسية باريس بزيارة تستغرق يومين. وأوضح بولات أن خلال لقائه برجال الأعمال الأتراك في فرنسا، تحدث الأخيرون عن أعمالهم وبعض المشاكل التي يواجهونها، وأشار إلى وجود نحو 800,000 مواطن تركي في فرنسا، التي تعد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد أفراد الجالية التركية بعد ألمانيا. وذكر أن الاجتماع مع ممثلي جمعية رجال الأعمال والصناعيين الفرنسيين، حضروا مديرون تنفيذيون لنحو 24 شركة فرنسية استثمرت في تركيا، وأفاد بأن الشركات الفرنسية تسهم بتوفير فرص عمل مباشرة لنحو 140,000 تركي، وغير مباشر لنحو 400,000 آخرين، كما أنها تسهم بإدخال العملات الأجنبية إلى تركيا. وفيما يتعلق بحجم التجارة بين البلدين، قال: ارتفع حجم التجارة بين تركيا وفرنسا خلال السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة 71%، أي من 14 مليار دولار إلى 24.2 مليار دولار. وإذا استمر هذا المسار، فقد نتجاوز 25 مليار دولار هذا العام، إلا أن هدفنا الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأنباء. شكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.

0: إذاعة صوت تركيا، معكم اليوم كما عهدتموها.
1: مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنيتين وهي أجبريور لهانديانا وياسان لجوكهان توركمان.

قلب الضفة الغربية مدينتان وذاكرة واحدة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن كيفية تحول ذاكرة فلسطين إلى صور بصرية، والآن نسير عبر تلك الصور لنصل إلى قلب الضفة الغربية النابض. فمن جهة نرى رام الله بوجهها الحديث، ومن الجهة الأخرى نرى جنين قلعة المقاومة الشامخة. رام الله، تلك المدينة القابعة فوق التلال التي تعد العاصمة غير الرسمية للضفة الغربية، ليست مجرد مركز للسياسة والبيروقراطية فحسب، بل هي الوجه المدني لفلسطين بمقاهيها ومعارضها الفنية ومسارحها. رائحة الشعر العميقة المنبعثة من متحف محمود درويش تغلغلت في كل زقاق من أزقة شوارعها. الحياة هنا هي إرادة تحاول جاهدة أن تبقى طبيعية رغم كل العوائق. يجتمع الشباب في المقاهي مساء، ويفتتح الفنانون معارضهم، ويقيم الموسيقيون حفلاتهم في القاعة الصغيرة. وبينما تفوح رائحة القهوة في مقهى ما، قد تشهد نقطة تفتيش لا تبعد سوى بضعة كيلومترات انتظارا يدوم لساعات. في الشارع الذي تسمع فيه الضحكات مساء، قد تتردد أصداء المداهمات العسكرية بعد ساعة قليلة، لأن رام الله تشبه نافذة أنيقة تطل على العالم الخارجي، لكنها نافذة هشة قد تنكسر في أي لحظة. وعندما نتجه شمالا حيث تزداد التلال صلابة، تبرز أمامنا جنين. جنين ليست مجرد مدينة، بل هي اسم للمقاومة في الذاكرة الفلسطينية.

فلسطينية بأزقتها الضيقة وملصقات الشهداء على جدرانها وبيوتها التي تحمل آثار الرصاص، تروي جنين قصة مدينة تعلمت العيش تحت الحصار لسنوات طويلة. السماء التي لا تهدأ فيها أصوات الطائرات المسيرة ليلاً تنقش في ذاكرة أطفالها الخوف والمقاومة معاً في سن مبكرة. ما زال حصار عام 2002 الكبير حياً في ذاكرة هذه المدينة. العيش هنا منذ ذلك الحين لا يعني مجرد البقاء على قيد الحياة، بل يعني الحفاظ على الكرامة. وبينما يرتدي طفل حقيبته المدرسية في الصباح الباكر، قد يسمع صوت الآليات المدرعة في زقاق قريب. ففي جنين المسافة بين الحياة اليومية والمواجهة لا تتعدى دقائق معدودة. رام الله وجنين، هذان الوجهان المختلفان للضفة الغربية، هما في الحقيقة قلبان منفصلان لجسد واحد. إحداهما تمثل الدبلوماسية والثقافة والحياة المدنية، والأخرى تمثل أنقى وأثقل صور الدفاع في الأرض. لكن الرابط بينهما أعمق بكثير مما يتصور البعض. فعندما يهدم بيت في جنين تبقى قصيدة في رام الله ناقصة، وعندما يرتفع صوت لحن في رام الله يتردد صداه خلف المتاريس في جنين. إن اللوحة المعروضة في معرض فني برام الله غالبا ما تحمل ظلال الألم الذي يعيشه أهالي جنين، ومقاومة جنين هي التي تمنح الحياة في رام الله القدرة على الاستمرار في التنفس. إحداهما تحمي الهوية والأخرى تمنع محوها. هنا يكمن سر بقاء فلسطين صامدة حتى الآن، لأن الشعب لا يوجد فقط بالدفاع عن أرضه، بل بالحفاظ على شعره وموسيقاه وحياته اليومية وذاكرته. اليوم ينبض قلب الضفة الغربية بين هاتين المدينتين، إحداهما تحتفي بالحياة والأخرى تدافع عنها. وعندما تتحد هاتان القصتان لا تظهر أمامنا مجرد جغرافيا، بل تظهر قصة الصبر والكرامة والانتظار الذي لا ينتهي، لأن الطريق للحرية في فلسطين يمر أحيانا من خلال قصيدة، ويمر أحيانا أخرى من وسط شارع محاصر. وحكاية فلسطين التي لا تنتهي تستمر في العيش تماما عند نقطة تقاطع هذين الطريقين.

دول معدودة في العالم يمكنها القيام بذلك، بدء العد التنازلي لطائرة هافاسوج الوطنية. تستمر الصناعة الدفاعية التركية في البروز من خلال مشاريع جديدة واستراتيجية للغاية. وفي هذا السياق، فإن أحد المشاريع المميزة التي سنسمع عنها كثيرا في المستقبل القريب هو مشروع هافاسوج. لقد تم قطع شوط طويل في هذا العمل الذي ساهمت فيه العديد من الشركات المحلية وعلى رأسها شركة أساسان وتوساش، وقد اكتملت بنجاح الرحلات الجوية الاختبارية التي أجريت مؤخراً. إذن ما هي وظيفة طائرات هافاسوج، ولماذا هي مهمة إلى هذا الحد؟ وما هي القدرات التي ستكتسبها تركيا عندما ستدخل هذه الطائرات الخدمة في ملاك الجيش؟ أجاب باحث الصناعات الدفاعية أحمد علمدار على هذه الأسئلة وغيرها لقناة آرتي الإخبارية، ونحن الآن ننقل لكم هذا الحوار الشيق. ما هي وظيفة طائرات هافاسوج؟ يبدأ علمدار حديثه بتوضيح المعنى اللفظي للمصطلح، حيث يشير إلى أن كلمة سوج في مصطلح هافاسوج تعني stand of jammer، أي التشويش عن بعد، وبالتالي فإن هافاسوج تعني التشويش عن بعد من الجو. وكما يتضح من الاسم، فإن طائرات هافاسوج تستخدم كمنصات يمكنها تنفيذ مهامها بعيدا عن المناطق الخطرة التي يمكن للعدو التدخل فيها. وينوه علمدار بأن هذه الطائرات تمتلك معدات متطورة للغاية، وبناء عليه يمكنها تولي أدوار محددة ودقيقة جدا. ويؤكد علمدار على أنه لم يكن لدى تركيا في السابق طائرة مهام خاصة تمتلك مثل هذه القدرات المتقدمة قائلا: بعد بدء المشروع شهدنا فترات من الحظر والعمليات المعقدة والشائكة، ولكن في نهاية المطاف ها هي الطائرة تستعد للدخول في الخدمة. لا ينبغي النظر إلى هافاسوج على أنها مجرد طائرة، بل إنها تمثل منظومة متكاملة بكل ما تحتويه من أنظمة وبرمجيات وعناصر دعم أرضي. من الصعب جدا شراء مثل هذه التقنيات، وحتى لو وجدت دولة تبيعك كل هذه التقنيات فعليك حينها تخصيص ميزانيات ضخمة للغاية. إضافة أنظمة متطورة جدا إلى طائرات مدنية. وفي هذه النقطة يشارك علمدار بعض التفاصيل المتعلقة بالطائرة، حيث يذكر أنه تم تفضيل طائرات رجال الأعمال المدنية من طراز بومبارديه جلوبال 6000 لنظام بدلا من طائرات الشحن العسكرية. ويلخص سبب هذا التفضيل الشائع في العالم أيضا بقوله: يمكنها الوصول إلى ارتفاعات وسرعات عالية في وقت أقصر، بالإضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لفترات طويلة. ومع ذلك يشدد على أن تحويل وتعديل هذه الطائرات يعد أمرا صعبا للغاية، ويتابع قائلا: يتعين عليك حل المشكلات الهندسية الناشئة عن التصميم والمعدات على حد سواء. هافاسوج هي طائرة مهام حرب إلكترونية متكاملة، وهذا يعني أن مهام الدعم الإلكتروني والهجوم الإلكتروني ستجتمع معا.

في طائرة واحدة. من خلال معدات مهام الدعم الإلكتروني، سيتم توفير الاستماع والمتابعة لأنظمة العدو مثل الرادارات والاتصالات عن بعد. وبواسطة معدات مهام الهجوم الإلكتروني، سيكون من الممكن التشويش على أنظمة العدو المذكورة وخداعها. ونتيجة لذلك، ستتمكن العناصر الصديقة من أداء مهامها بأمان في المجال الجوي للعدو الذي عطلت قدراته. وكل هذا عندما يندمج مع العناصر الصديقة الأخرى مثل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، سيتحول إلى مضاعف قوة مهم جداً. ما الذي سيتغير مع هافاسوج؟ وفقاً لأحمد علمدار، ستكون تركيا قادرة من خلال هافاسوج على جعل العدو أعمى لا يرى وأصم لا يسمع ومحروماً من أي وسيلة اتصال. ويشير علمدار إلى أن هافاسوج ستوفر قوة ردع في وقت السلم، بينما ستكون قوة مغيرة لقواعد اللعبة في وقت الحرب. ويختتم كلماته قائلا: إن نقل بلادنا لقدراتها المتطورة في الحرب الإلكترونية إلى السماء يعد نقطة تحول بحد ذاته، ومن الممكن أيضا أن يظهر هذا في المستقبل بأشكال مختلفة مثل طائرات المسيرات الذكية المسؤولة عن التشويش. سوج: هذه الخطوات ستشكل أرضية للقوات المسلحة التركية لتقديم عقائد عسكرية ومبادئ تكتيكية يحتذى بها في المنطقة والعالم. وفي الأساس، فإن كل هذه القدرات إلى جانب قدرة المهام المشتركة للعناصر البرية والبحرية والجوية تعني زيادة تعزيز وبناء الهيكل الذي نسميه القبة الفولاذية. وأخيرا، يجب أن لا ننسى هذا الأمر أيضا: تركيا تصل أولا بمفردها إلى القدرات التي لا تستطيع تحقيقها إلا دول قليلة جدا في العالم، ومن ثم تشارك ذلك مع الدول الصديقة والشقيقة. وأعتقد أن باب أنقرة سيطرق كثيراً من أجل هافاسوج، وأن هذا المشروع سيكون مصدر قوة كبير.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A، ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com، واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام، لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 7 حزيران يونيو عام 2026، المصادف يوم الأحد. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12:00 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9:00 صباحا.

حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية للفترة ما بين الساعة 12 وحتى 1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والـ10 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الأفاضل، أنا المذيعة جوان شيدا مولو، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين تروى الحكاية ورؤى وزوايا.

0: مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا نحييكم أطيب تحية ونقدم لكم نشرة للأنباء ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يجدد دعوته للشركات الدولية للاستثمار في بلاده. وزارة الدفاع التركية تعلن عن أن قواتها الجوية تشارك في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا. وزير الطاقة والموارد الطبيعية بايراكتار يقول أن بلاده تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد الخارجي في قطاعي النفط والغاز الطبيعي. وليكم الأنباء بالتفصيل. جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته للشركات الدولية للاستثمار في بلاده والاستفادة من المزايا التي توفرها للمستثمرين. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الدورة 39 لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية وحفل توزيع الجوائز للمجلس. وأضاف الرئيس التركي: نوجه دعوة جديدة إلى المستثمرين ورواد الأعمال في مختلف دول العالم وإلى مواطنين المقيمين في الخارج، ورسالتنا واضحة، أدير عملياتكم من تركيا واستفيدوا من مزاياها. وتطرق الرئيس أردوغان للسياسة الاقتصادية الخارجية لتركيا قائلا: سعينا إلى تطوير علاقاتنا مع كافة الدول على أساس الاحترام وعلى مبدأ الربح المتبادل، وركزنا على زيادة المشتركات بدل الخلافات، وأطلقنا انفتاحات جديدة مع مناطق كانت مهشمة سابقا مثل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، مشيرا إلى أن تركيا عززت علاقاتها التجارية والإنسانية والثقافية والاقتصادية مع العديد من مناطق العالم وفي مقدمتها دول الجوار عبر رفع التأشيرات وزيادة بعثاتنا الدبلوماسية. ولفت أردوغان الانتباه إلى أن صادرات تركيا السلعية ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273.3 مليار دولار بحلول عام 2025، مضيفا: صادراتنا من السلع والخدمات بلغت في عام 2025 نحو 395 مليار دولار، محققة رقما قياسيا هو الأعلى بتاريخ الجمهورية، مضيفا أن تركيا تواصل نموها الاقتصادي دون انقطاع منذ 23 ربعا متتاليا رغم الظروف الصعبة التي تؤثر على العالم بما في ذلك الدول المتقدمة. وقال الرئيس أردوغان أيضا: عندما تنقشع سحابة الغبار المحيطة بنا ستكون تركيا هي الرابح الأكبر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التجاري أو الدبلوماسي، مؤكدا على عزم حكومته على تحقيق هدفها المتمثل في تحويل مركز اسطنبول المالي إلى مركز إقليمي للاستثمار العالمي والتجارة الدولية والخدمات المالية. وأضاف: وعليه فإننا نعفي الأرباح المحققة من الخدمات المالية المقدمة هنا من الضرائب لمدة 20 عاما. وأوضح أردوغان أنهم قدموا حوافز قوية جدا للشركات التي تعمل في التجارة الدولية قائلا: الشركات التي تدير أنشطة تجارة الترانزيت عبر مركز اسطنبول المالي لن تدفع ضريبة الشركات، مضيفا أن أرباح شركات تجارة الترانزيت خارج مركز اسطنبول المالي معفية من ضرائب الأرباح بنسبة 95%. وبين الرئيس أردوغان أن الأجانب الذين يستقرون في تركيا والمواطنين الأتراك المغتربين لن يدفعوا ضرائب لمدة 20 عاما على الدخل الذي يحصلون عليه من الخارج في حال استيفائهم لشروط معينة، مضيفا: نحن عازمون على تحويل تركيا إلى مركز عالمي، ليس فقط مكانا يستثمر فيه بل مركزا تدار فيه الاستثمارات وتوجه فيه التجارة وتلتقي فيه رؤوس الأموال. وأشار الرئيس أردوغان إلى أن الأرقام تظهر الرسم البياني للنجاح المتصاعد لتركيا عاما بعد عام. هذا ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002 ارتفعت حصة البلاد من صادرات السلع العالمية من 0.55% إلى 1.07%، كما ارتفعت صادرات الخدمات من 0.89% إلى 1.31%، موضحا أن نجاحا آخر يتمثل في زيادة حصة المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية في الصادرات. وأضاف: صادراتنا من المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية التي كانت 10 مليارات دولار في عام 2002 ارتفعت إلى 112 مليار دولار في عام 2025، ويستمر هذا المشهد الإيجابي بحسب الرئيس التركي في عام 2026 أيضا، حيث بلغ الصادرات تركيا على أساس السنوي من منتجات الصناعات التحويلية ذات التكنولوجيا المتوسطة العالية والعالية 114.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات الدفاعية والجوية زادت بنسبة تتجاوز 40% في آخر 23 عاما لتبلغ 10 مليارات دولار في عام 2025. وبلغ الصادرات الدفاعي والطيراني بحسب الرئيس التركي في الفترة ما بين كانون الثاني يناير وحتى مايو أيار من العام الجاري 3 مليارات و863 مليون دولار. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها الجوية تشارك في مناورات رامشتاين فلاغ 2026 التي تستضيفها كل من النرويج والسويد وفنلندا في الفترة ما بين 3 وحتى 19 من يونيو حزيران. وأشار البيان الوزاري إلى أن القوات الجوية تشارك في المناورات بخمس طائرات من طراز F-16 وطائرة تزود بالوقود جوا KC-135R وطائرة الإنذار المبكر والتحكم الجوي E-7T. وأوضح البيان أن المناورات تهدف إلى تعزيز قابلية التشغيل البيني والقدرات العملياتية المشتركة مع الدول الحليفة. وذكر البيان أيضا أن المناورات تشارك فيها إلى جانب تركيا 16 دولة أخرى، وسيتم خلالها تنفيذ مهام جوية بما يتيح تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألباسلان بايراكتار إن بلاده تواصل جهودها بوتيرة متسارعة للحد من الاعتماد الخارجي في قطاعي النفط والغاز الطبيعي وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية نظمت بالعاصمة التركية أنقرة. وأوضح الوزير بايراكتار إن هناك عنصرين مهمين في الاقتصاد التركي، إذا تم حلهما فبإمكان تركيا التغلب على جميع مشاكلها، مضيفا أولها يجب أن تصبح الصادرات ذات قيمة مضافة أكبر في الصناعات التركية، حيث تتجاوز صادرات تركيا اليوم 270 مليار دولار. وإن العنصر الثاني هو الطاقة، وتواصل تركيا جهودها في كل المجالات دون تباطؤ لضمان الاستقلال في مجال الطاقة. وشدد الوزير أيضا على أن تحقيق الاستقلال في هذا المجال يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي التركي، مشيرا إلى أن تركيا دفعت نحو 100 مليار دولار فاتورة لاستيراد الطاقة خلال عام 2022. ولفت الوزير أيضا الانتباه إلى أهمية تخفيف هذا العبء عن الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مؤكدا على أن اكتشاف الغاز الطبيعي في البحر الأسود مكن من تركيا من تلبية احتياجات نحو 4 ملايين منزل من الغاز الطبيعي، وأن الإنتاج سيتضاعف مرتين خلال العام الجاري وأربع مرات بحلول عام 2028. أدانت وزارة الخارجية التركية قرار إسرائيل الموافقة على بناء وحدة استيطانية جديدة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت الوزارة في بيانها أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل استهداف أسس حل الدولتين في ظل الجهود الدولية الرامية من خلال توسيع أنشطة الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة وتشجيع إرهاب المستوطنين. وأدان البيان قرار إسرائيل الموافقة على إنشاء وحدة استيطانية جديدة غير قانونية، مشددا على ضرورة عدم السماح للسياسات

الاحتلال والضم التي تنتهجها إسرائيل بأن تؤدي إلى مزيد من التصاعد في توتر الأقليمي وتعميق حالة الهشاشة القائمة على أرض الواقع. وأضاف: ندعو

الغربية المحتلة. قتلت إسرائيل 25 عسكريا من الجيش اللبناني وأصابت 21 آخرين جراء 26 هجوما على جنوب لبنان وشرقه منذ تصعيد العدوان على البلاد في 2 مارس آذار. جاء ذلك وفق إحصاء عدته البيانات الرسمية للجيش اللبناني حتى ساعة إعداد الخبر. ووفق الإحصاء نفذ الجيش الإسرائيلي 26 هجوما خلال 92 يوما، وقع أولها في 7 مارس آذار وآخرها في 6 يونيو حزيران. وتوزعت الهجمات على 7 أقضية، منها 4 جنوبا هي النبطية وصور وبنت جبيل وصيدة، و3 شرقا هي بعلبك والهرمل والبقاع الغربي. وكانت الحصة الأكبر من الهجمات في قضاء النبطية بعدد 14 هجوما تلاه صور وبعلبك ب3 هجمات لكل منهما، ثم صيدة وبنت جبيل بهجومين لكل منهما، والبقاع الغربي والهرمل بهجوم واحد لكل منهما. ومن حيث التوزيع الشهري، وقع 7 من هذه الهجمات خلال 25 يوما من مارس آذار، و9 في أبريل نيسان، و6 في مايو أيار، و4 خلال الأيام الستة الأولى من شهر حزيران يونيو. ومن بين الهجمات نفذت 14 غارة شنها طيران حربي أو مسير، فيما وردت 12 أخرى في بيانات الجيش بصيغة استهدافات أو اعتداءات دون تحديد وسيلة التنفيذ. وبذلك تكون الهجمات الإسرائيلية قد أسفرت عن مقتل أو إصابة 46 عسكريا لبنانيا خلال 92 يوما بمعدل قتيل أو جريح كل يومين. كما تعني الحصيلة مقتل عسكري لبناني كل 3.7 أيام تقريبا، وإصابة آخر كل 4.4 أيام، فيما بلغ متوسط الهجمات الإسرائيلية على الجيش اللبناني هجوما كل 3.5 أيام تقريبا. أدانت دول عربية استهداف إسرائيل الجيش اللبناني أسفر عن مقتل 3 عسكريين، داعية إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومنع التصعيد في المنطقة. جاء ذلك وفق مواقف رسمية رصدتها وكالة الأناضول للأنباء صادرة عن السعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر والأردن واليمن. هذا وصباح السبت أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيانها أن غارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي في النبطية أدت إلى استشهاد ضابطين برتبتي عميد ونقيب وجندي. وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون في بيان له على أن قتل إسرائيل ل3 عسكريين في جنوب لبنان يشكل انتهاكا صارخا لسيادة بلاده والقوانين والأعراف الدولية، فيما قرر الجيش الإسرائيلي باستهدافهم مدعيا أنه يجري تحقيقا في الحادثة. هذا وعربت السعودية في بيانها عن إدانة والاستنكار بأشد العبارات لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه. وقدمت تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب لبنان جراء وفاة أفراد من الجيش اللبناني بينهم ضابط أثناء أداء واجبهم الوطني. كما أدانت قطر في بيانها الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية الجيش اللبناني على طريق الخردل النبطية وأدى إلى مقتل ضابطين وعسكريون. وعدت الدوحة الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان وخرقا واضحا لقواعد القوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليات لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاته المتكررة على لبنان. وعربت كذلك الكويت في بيانها عن إدانة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت دورية للجيش اللبناني، مؤكدا أنه انتهاك صارخ لسيادة لبنان وقواعد القانون الدولي. كما أكدت البحرين في بيانها موقفها الثابت والراسخ في دعم لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. ومن جانبها أدانت مصر بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي استهدفت دورية للجيش اللبناني، واعتبرت الاعتداء تصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني.
كما أدانت

الأردن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني وعده انتهاكا سافرا لسيادة لبنان الشقيق وأمنه واستقراره وخرقا فاضحا للقانون الدولي. كما عربت اليمن عن استنكارها الشديد لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات المتكررة. هذا وارتفعت حصيلة قتل العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس آذار الماضي إلى 3593، إضافة إلى 10,990 جريحا وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية بعد تسجيل 35 شهيدا و120 جريحا خلال الساعات 24 الأخيرة. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن زيارة مرتقبة سيجريها إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد يضم عددا من رجال الأعمال بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الزيدي بالعاصمة بغداد عددا من رجال الأعمال وأعضاء مجلسي إدارة وتطوير القطاع الخاص والمجلس الاقتصادي العراقي ورؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية. وفي اللقاء قال الزيدي: لدينا زيارة رسمية قادمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسنصطحب معنا عددا من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك دون تحديد موعد للزيارة. والنبأ الأخير في النشرة: أعلن وزير التجارة عمر بولاط أن بلاده تهدف لرفع حجم التجارة مع فرنسا إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول للأنباء عقب وصوله إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة تستغرق يومين. وأوضح بولاط أن خلال لقائه برجال الأعمال الأتراك في فرنسا تحدث الأخيرون عن أعمالهم وبعض المشاكل التي يواجهونها، وأشار إلى وجود نحو 800,000 مواطن تركي في فرنسا التي تعد ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد أفراد الجالية التركية بعد ألمانيا. وذكر أن الاجتماع مع ممثلي جمعية الرجال الأعمال والصناعيين الفرنسيين حضروا مديرون تنفيذيون لنحو 24 شركة فرنسية استثمرت في تركيا، وأفاد بأن الشركات الفرنسية تسهم بتوفير فرص عمل مباشرة لنحو 140,000 تركي وغير مباشر لنحو 400,000 آخرين، كما أنها تسهم بإدخال العملات الأجنبية إلى تركيا. وفيما يتعلق بحجم التجارة بين البلدين، قال: ارتفع حجم التجارة بين تركيا وفرنسا خلال السنوات الخمسة الأخيرة بنسبة 71%، أي من 14 مليار دولار إلى 24.2 مليار دولار، وإذا استمر هذا المسار فقد نتجاوز 25 مليار دولار هذا العام، إلا أن هدفنا الوصول إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030. سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها.
1: مستمعينا الكرام، والآن تستمعون إلى أغنيتين وهي أجبريور لهانديانا ويسان لجوكان توركمان.

قلب الضفة الغربية مدينتان وذاكرة واحدة. تحدثنا في الحلقات السابقة عن كيفية تحول ذاكرة فلسطين إلى صور بصرية، والآن نسير عبر تلك الصور لنصل إلى قلب الضفة الغربية النابض. فمن جهة نرى رام الله بوجهها الحديث، ومن الجهة الأخرى نرى جنين قلعة المقاومة الشامخة. رام الله، تلك المدينة القابعة فوق التلال التي تعد العاصمة غير الرسمية للضفة الغربية، ليست مجرد مركز للسياسة والبيروقراطية فحسب، بل هي الوجه المدني لفلسطين بمقاهيها ومعارضها الفنية ومسارحها. رائحة الشعر العميقة المنبعثة من متحف محمود درويش تغلغلت في كل زقاق من أزقة شوارعها. الحياة هنا هي إرادة تحاول جاهدة أن تبقى طبيعية رغم كل العوائق. يجتمع الشباب في المقاهي مساء ويفتتح الفنانون معارضهم ويقيم الموسيقيون حفلاتهم في القاعة الصغيرة. وبينما تفوح رائحة القهوة في مقهى ما، قد تشهد نقطة تفتيش لا تبعد سوى بضعة كيلومترات انتظارا يدوم لساعات. في الشارع الذي تسمع فيه الضحكات مساء، قد تتردد أصداء المداهمات العسكرية بعد ساعات قليلة، لأن رام الله تشبه نافذة أنيقة تطل على العالم الخارجي، لكنها نافذة هشة قد تنكسر في أي لحظة. وعندما نتجه شمالا حيث تزداد التلال صلابة، تبرز أمامنا جنين. جنين ليست مجرد مدينة، بل هي اسم للمقاومة في الذاكرة الفلسطينية. بأزقتها الضيقة وملصقات الشهداء على جدرانها وبيوتها التي تحمل آثار الرصاص، تروي جنين قصة مدينة تعلمت العيش تحت الحصار لسنوات طويلة. السماء التي لا تهدأ فيها أصوات الطائرات المسيرة ليلاً تنقش في ذاكرة أطفالها الخوف والمقاومة معاً في سن مبكرة. ما زال حصار عام 2002 الكبير حياً في ذاكرة هذه المدينة. العيش هنا منذ ذلك الحين لا يعني مجرد البقاء على قيد الحياة، بل يعني الحفاظ على الكرامة. وبينما يرتدي طفل حقيبته المدرسية في الصباح الباكر، قد يسمع صوت الآليات المدرعة في زقاق قريب. ففي جنين المسافة بين الحياة اليومية والمواجهة لا تتعدى دقائق معدودة. رام الله وجنين، هذان الوجهان المختلفان للضفة الغربية، هما في الحقيقة قلبان منفصلان لجسد واحد. إحداهما تمثل الدبلوماسية والثقافة والحياة المدنية، والأخرى تمثل أنقى وأثقل صور الدفاع في الأرض. لكن الرابط بينهما أعمق بكثير مما يتصور البعض. فعندما يهدم بيت في جنين تبقى قصيدة في رام الله ناقصة، وعندما يرتفع صوت لحن في رام الله يتردد صداه خلف المتاريس في جنين. إن اللوحة المعروضة في معرض فني برام الله غالبا ما تحمل ظلال الألم الذي يعيشه أهالي جنين، ومقاومة جنين هي التي تمنح الحياة في رام الله القدرة على الاستمرار في التنفس. إحداهما تحمي الهوية والأخرى تمنع محوها. هنا يكمن سر بقاء فلسطين صامدة حتى الآن، لأن الشعب لا يوجد فقط بالدفاع عن أرضه، بل بالحفاظ على شعره وموسيقاه وحياته اليومية وذاكرته. اليوم ينبض قلب الضفة الغربية بين هاتين المدينتين، إحداهما تحتفي بالحياة والأخرى تدافع عنها. وعندما تتحد هاتان القصتان لا تظهر أمامنا مجرد جغرافيا، بل تظهر قصة الصبر والكرامة والانتظار الذي لا ينتهي، لأن الطريق إلى الحرية في فلسطين يمر أحيانا من خلال قصيدة، ويمر أحيانا أخرى من وسط شارع محاصر. وحكاية فلسطين التي لا تنتهي تستمر في العيش تماما عند نقطة تقاطع هذين الطريقين.

دول معدودة في العالم يمكنها القيام بذلك، بدء العد التنازلي لطائرة هافاسوج الوطنية. تستمر الصناعة الدفاعية التركية في البروز من خلال مشاريع جديدة واستراتيجية للغاية. وفي هذا السياق، فإن أحد المشاريع المميزة التي سنسمع عنها كثيراً في المستقبل القريب هو مشروع هافاسوج. لقد تم قطع شوط طويل في هذا العمل الذي ساهمت فيه العديد من الشركات المحلية، وعلى رأسها شركة أسيسان وتوساش. وقد اكتملت بنجاح الرحلات الجوية الاختبارية التي أجريت مؤخراً. إذن ما هي وظيفة طائرات هافاسوج، ولماذا هي مهمة إلى هذا الحد؟ وما هي القدرات التي ستكتسبها تركيا عندما ستدخل هذه الطائرات الخدمة في ملاك الجيش؟ أجاب باحث الصناعات الدفاعية أحمد علمدار على هذه الأسئلة وغيرها لقناة آرتي الإخبارية، ونحن الآن ننقل لكم هذا الحوار الشيق. ما هي وظيفة طائرات هافاسوج؟ يبدأ علمدار حديثه بتوضيح المعنى اللفظي للمصطلح، حيث يشير إلى أن كلمة سوج في مصطلح هافاسوج تعني stand of jammer، أي التشويش عن بعد، وبالتالي فإن هافاسوج تعني التشويش عن بعد من الجو. وكما يتضح من الاسم، فإن طائرات هافاسوج تستخدم كمنصات يمكنها تنفيذ مهامها بعيداً عن المناطق الخطرة التي يمكن للعدو التدخل فيها. وينوه علمدار بأن هذه الطائرات تمتلك معدات متطورة للغاية، وبناءً عليه يمكنها تولي أدوار محددة ودقيقة جداً. ويؤكد علمدار على أنه لم يكن لدى تركيا في السابق طائرة مهام خاصة تمتلك مثل هذه القدرات المتقدمة قائلاً: بعد بدء المشروع شهدنا فترات من الحظر والعمليات المعقدة والشائكة، ولكن في نهاية المطاف ها هي الطائرة تستعد للدخول في الخدمة. لا ينبغي النظر إلى هافاسوج على أنها مجرد طائرة، بل إنها تمثل منظومة متكاملة بكل ما تحتويه من أنظمة وبرمجيات وعناصر دعم أرضي. من الصعب جدا شراء مثل هذه التقنيات، وحتى لو وجدت دولة تبيعك كل هذه التقنيات فعليك حينها تخصيص

ميزانيات ضخمة للغاية، إضافة أنظمة متطورة جدا إلى طائرات مدنية. وفي هذه النقطة يشارك علمدار بعض التفاصيل المتعلقة بالطائرة، حيث يذكر أنه تم تفضيل طائرات رجال الأعمال المدنية من طراز بومبارديه جلوبال 6000 لنظام بدلا من طائرات الشحن العسكرية. ويلخص سبب هذا التفضيل الشائع في العالم أيضا بقوله: يمكنها الوصول إلى ارتفاعات وسرعات عالية في وقت أقصر، بالإضافة إلى قدرتها على البقاء في الجو لفترات طويلة. ومع ذلك يشدد على أن تحويل وتعديل هذه الطائرات يعد أمرا صعبا للغاية، ويتابع قائلا: يتعين عليك حل المشكلات الهندسية الناشئة عن التصميم والمعدات على حد سواء. هافا سوج هي طائرة مهام حرب إلكترونية متكاملة، وهذا يعني أن مهام الدعم الإلكتروني والهجوم الإلكتروني ستجتمع معا في طائرة واحدة. من خلال معدات مهام الدعم الإلكتروني سيتم توفير الاستماع والمتابعة لأنظمة العدو مثل الرادارات والاتصالات عن بعد، وبواسطة معدات مهام الهجوم الإلكتروني سيكون من الممكن التشويش على أنظمة العدو المذكورة وخداعها. ونتيجة لذلك ستتمكن العناصر الصديقة من أداء مهامها بأمان في المجال الجوي للعدو الذي عطلت قدراته، وكل هذا عندما يندمج مع العناصر الصديقة الأخرى مثل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية سيتحول إلى مضاعف قوة مهم جدا. ما الذي سيتغير مع هافا سوج؟ وفقا لأحمد علمدار، ستكون تركيا قادرة من خلال هافا سوج على جعل العدو أعمى لا يرى وأصم لا يسمع ومحروما من أي وسيلة اتصال. ويشير علمدار إلى أن هافا سوج ستوفر قوة ردع في وقت السلم، بينما ستكون قوة مغيرة لقواعد اللعبة في وقت الحرب. ويختتم كلماته قائلا: إن نقل بلادنا لقدراتها المتطورة في الحرب الإلكترونية إلى السماء يعد نقطة تحول بحد ذاته، ومن الممكن أيضا أن يظهر هذا في المستقبل بأشكال مختلفة مثل طائرات المسيرات الذكية المسؤولة عن التشويش. سوج: هذه الخطوات ستشكل أرضية للقوات المسلحة التركية لتقديم عقائد عسكرية ومبادئ تكتيكية يحتذى بها في المنطقة والعالم. وفي الأساس فإن كل هذه القدرات إلى جانب قدرة المهام المشتركة للعناصر البرية والبحرية والجوية تعني زيادة تعزيز وبناء الهيكل الذي نسميه القبة الفولاذية. وأخيرا يجب أن لا ننسى هذا الأمر أيضا: تركيا تصل أولا بمفردها إلى القدرات التي لا تستطيع تحقيقها إلا دول قليلة جدا في العالم، ومن ثم تشارك ذلك مع الدول الصديقة والشقيقة. وأعتقد أن باب أنقرة سيطرق كثيرا من أجل هافا سوج، وأن هذا المشروع سيكون مصدر قوة كبير.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.